اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فقد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حمد ريمان الله على من حمدكم مددا إذ دنوني إكلانك حضرتم أدي على من واقع دني بس إكلانك حضرتم مان الله في أواء حق بكين ألوكم بيبيهن إله كنواك من ألو حكيوان إكلانك الشريك كنوه أدي محمد كفاني إكلانك ألاك مشا رسولك من ألو حكيوان Haddawa Borukore Viras Kalaku. Muhammad Gufanasha, Ekleg Vanu Al Oshabuna, Salavata Salama Barakaila Vande, Misalavata Salama Barakatuga, Ebekalunang Hegotuga Tabavi, Emmetakun Shamil Kurvande, Amin. Efahodane Alam Toga very man, Allah had Tebami Huntakwa very man, Allah Hekuravafava, Basfulagimana Gavi. Aiti abami hun daturu mati ke kotu libigan nashe. Faham kasorun. Emme molo kotaki takwae. E buddhi ke ahlu verinne. Ti abami hun timaras kalang ke takwa veriwashe. Muslima hunne. Kudakudin naki maras kalang ke devi aguhuri hadiyae. Ekalang ke riayatu ke dashgawa tahir nafs take. Ekudin ke karama angawa devamun. Rahman wanta Allahu kiriti Quranuga. صالح علتكم كدعاء بيان كربا وحي كربا فاوي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ماني أدي أبامي هني مفدين دنوامي هني ألمنك وري رسكلاكو ألمنك أمبينك كبين ألمنك دارينك كبين للفينكا لبومي ألمن الدفان ديوه أي تقوابرين نان إمامون كموغا علم اللبان ديو ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ما ني أهرمي ترين كودا كودين نان أوغا ترين وامي هاي أهرمي مسلم ترين وامي هنون نموه ستا ميكي كودا كودين نان إهمالو إفس رحمين هم دردية نتي إكودين نان لا إنساني أنيات كرامي هم أهرمي مجتمع أوليكا Mifada mihunga terega, ekudinang emme bodang alaluma oga terkandinun lazimwa, ekuding a manfang himine kami, varang hita muhuri adi iham hiddativa kami, kodakudinang ihumalwe, ania viriva efada faraitaka, islami shariata raja ganutagwawa, raja ganutagwawa, emme harukashi adabdinuma, kamabhe muasasa takasha, masul wearing emmeha faraitaka guala, muslima hune. Mai Nabiya Gmacha, Salavata, Salam Lavung Edi Duakure, E Emmiha Mumuntakunang, Mang Allahu Amrukurabafawa Kami, Ekalang Wahikurabafawe, Inna Allahu Amala Ikatahu Yusaluna Alan Nabi, Ya Yuhaladina Amanu Salu Alehi Wasalimu Taslima, Mani Hamakshurung, Allah Ekalang Amala Ikatun Nabiya Gmacha Salavai Lavate, E Imam Vejimisakune. Kebami hun ekleg fanu macha salawai levung edi dua kurashe adi ekleg fanu macha salam levung edi tiabami hun gina gina in dua kurashe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركة رسكلاك محمد غفان الصلوات سلام بركة اللوان ديب أدي تدمغ لبداقين تب بهتر خليفائنا إمها آل أصحابنا تابي بيكلنا قيامة الدان دن هيوغتوكا بيكالنا التبع بيها بيكو
می صلوات سلام برکات گا شامل قربان دیو حد وا بڑ کرے ورس کلاک علمن نن ہدایت تقوا ورکما عفت ترکما فدون ترکم می ور قربان دیو ایم مہا روگا تک بلی مڑکم علمن گے راج رکا تر قربان دیو علمن گے تریم بلی وڑے می ہن شفا دیو فورہما صحت عافیت گے نیمن علمن نن می ور قربان دیو حد وا بڑ کرے ورس کلاک علمن گے راج تیائے قربا تیاگی کن دم ہٹوان دیو راجے ایم ورکما مس ورکما دند ورکم گا برکائے لوا فدون ترکن اتر قربان دیو راجے گے اقتصادی صناعیت ورگد قربا تیاگی کما فاغت کم منور قربان دیو حد دوا بڑکر ورس کلاک ملو بویتی قوم اما قربا اما کمتی دم ہٹوان دیو اسلام دینا دنیا کن تن اصلاح گے مگون ہنگے ومن برس کلاں گے مید وری قربا فاوا وری نن ہدایت نصر توفیق دیوان دیو علم گے تری مرو گسوا می ہونا دیر تیبین گے فافا فسوا رحم اللوان دیو دنیا گا وے سیوکن آخرت گا وے سیوکن دیو نرکائے گے عذاب علم متی قربان دیو آمین اللہم عز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك عداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاجا تجيه وداك سفت ترتيب قربة حسن نفر على الله مسكتم بيرغا هدين دا سفت بس مسكتك سفتك ايجو يبانا قطك متين ترتيب كو هده مدرنا وان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربة ابايك فراتون ان ابايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekoleri kama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakkateri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimun duluge beenu heugotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruma islam deenu gawani ورابودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نواني مؤمنونج صفتا كيرت قرآنوغا بيان كرب وافا وائرو ايجي ترين السفا يكي بينو من ني بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمغاواني انغا وافا هما يفدا تدوبونو مشا ميستكونج مدوغا هما جهما سلح وريكم فترو مشا ilmu unganna adinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruhelibum nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kurumawani angawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bune wennen nama ecche nubune hanuhurun maamolo hikmet teriyaku enaage kuda darifula din nasihatigga bunefawa kama riwa kureifave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuane ehenkam tiba wahaka dekkuma vure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu etchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duha kuwes hitaama kuraakashen.